0: حط كرة طرح بمكان
1: حطمت من الرعب من الارض نطلع زي جين بخ هدي اللعب على هذا نترك على النار لف كاردن بخ اخ تراب ورا حدا اذا بلغ انا مش مركب بركبش مع حدا انا فين ان امكانيك البلد في البقلك ديك بين رعوة غنم انا جيت انا ديك لعب تحلم نحكي حكيكة دقيقة نفهم فيش وقت بضيع شباش حفيتي بديك في فلاشة ما فيش رحمي انا يوم بحتاجك اجيك نعمل بلقان بطريقة طليق تفصيل على عدا العدل شاب جديد انا جيك بالطور بالطور بالعرض وماكين عريض وفريد من نوعه كمين المخا كس اخت كل مين باعه اختفى صدوا الوقت ولا عمره ارتخى يكتم سر بير نفط ورادار هلسات على طول بيعرفكم شو دبور على طول وبيقول وا